0: wherein are couches raised.
1: وأكواب موضوعة.
0: And goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة.
0: And cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة.
0: And silken carpets spread.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
0: Will they not regard the camels, how they are created?

0: والعصر
1: By the declining day.
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: Therefore, the beggar drive not away. Therefore, of the bounty of thy Lord be thy discourse.
1: Chapter 87, verse 1.
2: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى.
0: Praise the name of thy Lord, the Most High.
2: الذي خلق فسوى.
0: Who createth, then disposeth.
2: والذي قدر فهدى.
0: Who measureth, then guideth.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.